0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما. وجعل كل حرف من هذا النظم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه وسلم آمين. يا من قال وقولك القال وأنت خير من توجه إليه المقال. يا مطلقا وسع وحل العقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

ثبت كوني الخديم والخليل والحبل الماحل المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد.

عن بالعدال الشركة مع الخناس ذهبت عن دين إله الناس عند العدى الشركة مع الخناس يدود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد كل الشرك عند ذيه آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان.

انفعت لقرب أهل بدر الأسود وقلت مرادي يا مزحزح الحسون يسيب أهل بدر الفئام خير من يا مذهب اللئام فقلت ولغير

أباس ولي تقود طاهران هديتني بالمنتقى المعلم سل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم فما أدي منك لن يريمان منك أدي يا كريم يا أحد سر لغير ساق در من جحن ثبت قلبي أنا القدير جنان ثبت قلبي.

الجنان ربحي بخل لدى الضراي هما محان الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداء بكزم غلي ومحوت الدائي بكافة

على الصجعك ضيغم القلات أسيمك النامي يا الصرات على الشجاع ضيغم القلات أسيمك النامي مع الصرات على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باقي وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي باركني اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام عليك سيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا.

بارك في عقائدي وقوليك وفي علمادي قدت دون الجولين لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد خذ بذاتك وبالأوصاف.

كشفت كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كون كلي بما اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كون كلي بما من الضعف السلم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال. نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفهم عداية بالشكيم. برأتني من سوء ظن والتهم ولفؤادي قلت غيبا نبها. لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم. هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت. ولغيري العادي والفتون وتنتحي لي الشروح والمتون. من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت. يختصني الواحد

فلو تبل مصالح المفاسدة ولسواي الصائق رب الفاسدة ترسين عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول سرط عبدا لو خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسطل الله بلا عوائق وكان لي بكرم بلايق تكرم في كل شيء لي بدا وضيقي محا أبشري أبدان تكرمهم في كل شيء لي بدا ضيقي المحا وضيقي المحا أبشري أبدا لا أختبي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست يواد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى لغيري كل أرجو

لم تفع لي ليفعى الاستحاء وبتري منك بمخجل استحال أقتني إكرارك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهطني ما يودي للعيوج فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كلي الى احتساب نفطي نفعا ادام العجبا يا من يباهي بحياه النجبان ليست لي كسير قادر يهب لمن يشاء ما شاء من غير ران اهتدي يسترني بلا ضرر وقتلي بلا عناء الدرج أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا بلا بلا مقوف أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فيتني ذكر الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبا ويتقيم بشكر يا يرى عند الشراء ولغيري لم يرى أكرمتني كرم من لا يجس أممكن ما وعداي عجزوك لم ينحني وليس ينحوني معاد إن من عداي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي صمت وطني هديتي زحزحت الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قتلي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قل لك فلقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل فلقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقول العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذني الله

القديم بأنني العبد الخديم وجادني بما يدون بحبلي معتصما لا خطابي الشاكرا والطيب المشاء

قلبي هدت وصلي منا بدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا سبوت يستبلى العنكبوت يقيل عمري.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

الفترة كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
2: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba jaara ma jaara jaara tullay muy turam wañu tan.

0: ومن يرم مشلة لله منصرفا أرم فقد فتح حمل وزالات أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطن الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بيب سالك أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يهود لك المولى بجنات ومن يلاجي في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بات التزيزة
1: لور رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بو باخ
1: كون نك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو ييتي ييب
2: نان كو جيمي سي سونو بوروم
1: نيكو
2: سيرين بي بيغي سي نون
1: لولو
2: موي سونو دونو
1: كون نك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ñor tu rafet lol sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal sunu jébbulu ak sunu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان بي زرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المتقين.